الاسد اللي هناك اخت البلد فهمتوا كيف يلا نيكل غلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حمي الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف.

وشنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحمه.

عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صوته محسين راجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلكة في رصاصة جت في البرميل اصحاب اقسام دول واعلام استنى